the next one.

Radio X. Es ist 12 Uhr.

drum. I've been around the world touring with a group.

I've been waiting all morning.

转转。

0: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف، حلقة جديدة من عرب اكس على راديو اكس، ومعايا في الاستوديو دينا. هلو يا دينا.
1: هلو هدى، يسعد مساكم مستمعينا. بعد غياب طويل صرنا
0: كم اسبوع؟
1: 3 أسابيع.
0: ستة؟ شفتي؟ لا. ما حسيتيش بفراقي؟
1: لا، 6 أسابيع بغياب بسبب سفر العزيزة هدى.
0: الحقيقة بتطلع بسرعة.
1: لا مش كده، مش على الهواء.
0: anyway، مبسوطة ان رجعت، مبسوطة ان اول حلقة لينا في عرب اكس، ومبسوطة ان عندنا موضوع غني. حلقة الليلة زي ما نزلنا اشعار عنها على صفحة الفيسبوك النهاردة عن مونديال 26. بس قبل ما نطلع ونسمع الأغنية اللي بتحضرها لنا، حضرة معاك الأغنية؟
1: أيوة حضرة.
0: أوكي. بتحضرها لنا دينا. الليلة الحلقة مش عن مونديال، ولكن عن حاجات تانية كتير، مش عن فوز وخسارة، ولكن عن ان احنا عايزين نفكر سوا. في حاجات كتير حصلت قوي في 23 يوم اللي فاتوا، محتاجين احنا كفوتبول فانس، كمشجعين. في ناس ما يعرفوش حاجة عن الكرة شجعوا، وفي ناس من هم يدوب قبل ما يتعلموا يمشوا على رجليهم كانوا بيشجعوا في بلادهم، أهلي والزمالك، الهلال والنصر بغض النظر. فجاهزين بالأغنية؟
1: جاهزين بالأغنية
0: عشان ما نحرقش الكلام كله. يلا.

0: رجعنا لكم وبنبدأ حلقة الليلة من عرب اكس على راديو اكس. وزي ما قلنا قبل ما نطلع نسمع الأغنية بتاعت هارموني، باند هارموني، هارموني عربي هو كورال مصري كان عامل أغنية بيغني تقريبا كل أغاني الفرق اللي شاركت في المونديال السنة دي، السعودية وقطر والمغرب وتونس ومصر والجزائر، حطينا في أغنية جميلة قوي مدتها 3 دقايق. للأسف اللي معانا على الفيسبوك ما سمعوهاش، لكن ممكن تجيبوها على اليوتيوب. الأغاني جاية كلها هتسمعوها معانا في الاستوديو. زي ما قلنا قبل ما نطلع نسمع الأغنية، الليلة زي ما انتم شايفين الديكور، انا مش عايزه ادور ورايا على طول علم مصر، اوكي، وورا دينا علم سويسرا، وهنجيب لكم كمان شويه علم المغرب، وبعدين في اعلام كتيره قوي لكل الفرق اللي شاركت. في فرق على فكره موجوده او في اعلام موجوده لدول ما اشتركتش في 2026، وطبعا معنا شويه مفاجآت كمان بجانب الاعلام اللي ورانا. لكن هنرجع لموضوع الساعه، المونديال. المونديال ما كانش مجرد بطولة السنة دي، المونديال كان زي المراية، عكست صورنا باختلاف انتماءاتنا واختلاف هويتنا واختلافاتنا مع الفرق اللي بنشجعها. حلقة الليلة زي ما قلت مش عبارة عن هنحلل ماتش 90 دقيقة وحكم وصفارة والجول اتلغى او فريق فاز او فريق خسر، لا. هي
1: مش رح نتكلم برضو انه الفيفا هي بيضة ورح تبقى بيضة الى ابد الابدين، مش رح نعرج عن هذا الموضوع ابدا.
0: هنحاول يعني حلقة الليلة هتبقى نيوترال، محايدة بشكل عام
1: الى حد ما
0: سويسرية محايدة، اوكي. لكن هتبقى احنا عايزين نتكلم وندرج شوية سوا ونفكر شوية سوا، احنا ليه كده؟ الدول العربية اللي شاركت في 26 أو مونديال 26 وشعوبها اللي شجعتها وتصرفات الشعوب دي بغض النظر شفناها إيجابية في بعض الأحيان، شفنا بعض السلبيات. يا هلا يا هلا يا هلا، مرحبا، هذا نهار كبير. وشيلوا
1: قابلنا بالاستديو هلا أسامة ونسيم أصدقائنا في البرنامج، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا ديما مغرب.
2: عاشت مصر.
0: يا مصر بتعمليها إزاي؟
3: مصر بتعمليها إزاي؟
0: ما عرفش كنتوا سمعيني ولا مش سمعيني، ما سمعتوش حاجة. طيب إحنا أنا قلت إن حلقة النهاردة في عجالة عشان نطلع نسمع أول أغنية، مش عن 90 دقيقة، أوكي؟ ماتش 90 دقيقة، سواء مصر مغرب، سواء ماتش لمصر ولا ماتش للمغرب ولا ماتش لسويسرا ولا كاب فيرد، ماشي؟ لا، إحنا عايزين نتكلم عن إزاي مونديال 26 بقى مراية عكست الشعوب العربية اللي فرقها مثلت في 26. إحنا شفنا تصرفات غريبة عجيبة في المونديال ده أو في 23 يوم اللي فاتوا، أوكي؟ ولا نستثنى أحد، كلنا فاسدون. بص لي أنا.

0: 16. فدي كانت أول مرة تحصل. نشوف أول أغنية محضرة لنا إيه؟
1: حاجات من المونديال.
0: يلا من المونديال. نشغل يا مصر بتعمليها إزاي؟
1: أوكي.
0: أوكي.

0: مش مهم مصر عملتها ازاي. ده كان ردي في القهوة لما واحد زعق في الجون التاني ضد الأرجنتين.
1: أوكي.
0: كنت قاعدة في القهوة وواحد قال يا مصر بتعمليها ازاي؟ قلت له مش مهم احنا بنهببها ازاي، مهم بنعملها.
2: هببناها.
0: عملناها. انا اتكلمت كتير، عايز اسمع الشباب ايه الاخبار.
1: اخبار كأس العالم والله هو ده بوزيتيف صراحة. الله بعد المغرب ومصر بوزيتيف كتير. اوكي.
0: استمتعت بمباريات؟
1: صراحه استمتعت، شفت كثير مباريات، نعسنا قليل شويه
0: يعني كان
3: مبين علينا. لا
0: مبين لا مبين مبين عليكم. انا امبارح كنت بتفرج على سويسرا لحد الساعه 5 الصبح. نكت
1: انا كنت
0: في بازل. انا كنت بتفرج في البيت
1: ولكن شوف بوزيتيف.
0: قال لكم داريوس انا قال لكم ان انا كنت موجوده بالليل عنده.
1: لا
0: كنا بالليل موجوده انا وتاتيانا. أوكي. اتفرجنا على لا اليوم اللي قبليها اتفرجنا على المغرب.
1: المغرب وفرنسا.
0: اتفرجنا على واحد بيشوف ماتشات فبتدخل على بعض. احلى ماتش لحد دلوقتي شفته ايه؟
1: احلى ماتش الارجنتين مصر، وماتش يعني ياك كان فيه سسبنس كتير.
3: سنغال فرنسا.
1: سنغال بلجيكا.
3: سنغال بلجيكا.
0: أوكي بلجيكا. أنا ما شفتوش سنغال بلجيكا.
1: وواحد آخر شنو؟ البرتغال مع كرواتيا.
0: أوكي. برضو من الماتشات الحلوة.
1: مهم هادو
3: ثلاثة. باراغواي ألمانيا.
1: لا كان هذاك.
3: كان ماتش خاص.
1: خاص يعني كان فيه شوية ديال.
0: في ماتش أنا شفته. كنت بعمل سناني. الألي ماتش اللي ألمانيا جابت فيه 7 ولا 5
1: مع كوراساو.
0: هو ده الفريق اللي أنا كنتش عارف أقرأ اسمه، مش عارف بتاع مين أصلا.
3: كنت هم 20 واحد في الجزيرة. لا مش 20، 120
0: 120 نفر.
3: 26 راحوا لكأس العالم.
0: طيب في اليوم ده أنا كنت بعمل سناني والدكتور قال لي روحي وتعالي بعد ساعتين. قلت له والله العظيم. قال لي طب قلت له طب اعمل ايه بقى في ساعتين دول؟ قال لي في 2 شوبينج مول حوالين فروحت بالصدفه لقيت ماتش المانيا اسمها ايه تاني البلد؟
3: باراغواي.
0: لا
3: كوراتساو.
0: قعدت اتفرج يعني الجون الاول جه، تاني جه interesting، التالت، بعد الرابع بتحصل لك حاجة كده من التبلد. ما بت يعني عارف

0: ازاي الفرحه ما بتبقاش هي. الخامس جاي قلت لا ما
1: هذا هو يعني صافي. نتيجه 48 فريق
0: أيوة.
1: كتخلي فهمتي يعني
0: أيوة. انت ضد ان يبقى 48 فريق؟
1: انا ضد. انا كانت تجيني 32 يعني قيمه.
0: شايف ان المجموعات كانت كتير؟
1: ماشي كتير. انا جاتني قيمه باش توصل كاس العالم ما بقتش عندها القيمه اللي كانت عندها قبل. كنتي لما تاهل كاس العالم تفرح اول حاجه.
0: عيني انتوا بتروحوا كاس العالم بسهوله. في ناس غلابه ما بيشوفوهوش الا كل 90 سنه ماشي او كل 8 سنين او مثلا حتى لو دخلوه ما يطلعوش من دور المجموعات. فراعي مش عايزين نفتح في المتفتح.
2: واليوم قريت انه في دراسه انهم يزيدوا عدد الفرق
1: 64
2: كاس العالم.
0: نقعد شهرين نتفرج على كاس العالم.
3: ما انت سوريا داخله بكاس العالم
0: المره الجايه نشوف سوريا. صحيح.
1: ممكن سوريا كانت في البطولة العربية. كانت
3: بالبطولة العربية.
1: لا وكانت
0: وكانت قوية. المنتخب بتاعها كان قوي. صحيح.
2: يعني 64 عشان يتفادوا النظام اللي عملوه دلوقتي في 48. لا نظام 48 64 أحسن. حيكون عدد الفرق أكثر لكن حيكون نظام لأنه دابج داروا 48 فريق. اثنين الأولين بيتأهلوا وبيشوفوا آخر التوالد.
0: أيوه.
2: في فرق ما سجلت
0: ظلمت
2: وفي فرق ما عملتش يعني.
0: الجزائر كان ثالث وطلعت دورة 32. صحيح.
1: يعني ولا السنغال حتى هي يعني ولا ما بقاش عندها القيمة. يعني ممكن تربح ماتش واحد وتأهل.
0: صحيح.
2: أحسن ثالث.
0: أيوه. أنت شايف إن لو 64 فريق حضرنا الأمر الجاي. لو 64 فريق دوت هيدي فرصة أعدل شوية.
2: دي فرصة للفرق أقوى. أنا ما عنديش مشكل كل العالم يشارك.
1: لا وين لا هاد القضية دي 64 كما قال نسيم هي أحسن. علاش غيولوا يتأهلوا الاثنين الأولين بس
2: لك دور 32 ودور 16.
0: أوكي.
1: حيت المشكل
0: يبقى في ثالث.
1: المشكل المشكل اللي طرا في 48 فريق جو تأهلوا آخر 8 توالت. ولكن المشكل اللي طرا لهم هو انهم الفرق اللي في الاول لعبوا تاخر توالت اللي لعبوا اخر ماتش ديالهم ما كانوش يحسبوا. فبحال سكوتلندا اول فريق لعب يعني لعب ويتسنى الاخرين اللي من بعد اسبوع لعبوا. يعني
0: مصر كانت اول المجموعه وبعدين اتنقلت تاني مجموعه وبعدين نزلنا ثالث المجموعه وبعدين طلعنا تاني المجموعه في المجموعات احنا وبلجيكا. فدي مشكله. صحيح.
1: وبحال دابا مثلا اخر قلت لك سكوتلندا هي المثل هي اول وحده لعبات. ومثلا في الاخير كانت الجزائر
0: وسويسرا
1: والاستغاش
2: النمسا.
1: هادوك كانوا لاعبين الا تعادلوا دايزين بجوج فهمتي يعني. وهادشي اللي طرا في الاخير
2: تعادلوا.
0: طب ما هو كده وانت ممكن تدخل مباراة مش فارق معاك النتيجة لان الاول والتاني تأهلوا.
1: لا وانت عارف اللي
0: انت لو في مجموعة اربع فرق وفرقتين منهم فازوا في كل الماتشات والفرقتين التانيين ما فازوش قوي او تعادلوا. الفرقتين الاولانيين خلاص اتأهلوا.
1: هادوك تأهلوا. انا كان هدرك على التوالت. المشكل اللي عندهم اللي طرا لهم هو بحال هذا. سكوتلندا لعبات وفازت ولكن الاخرين على حساب
0: النتائج
1: يبداو يحسبوا خصنا نربحوا دابا ثلاثه ولا نتعادلوا. يعني الجزائر والنمسا في الاخير تعادلوا.
0: صحيح.
1: وتحسبيهم كان تعادل.
0: طيب احنا هنطلع نسمع اغنيه. مش حضرنا ايه
3: اغنيه لحسين الجسمي بفركه كعب.
0: يلا عايزين نشغل كمان بعد دي حاجه للمغرب. يلا
2: جرب.

0: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة من عرب اكس على راديو اكس. وطارق طارق بيشوفنا من ادنبرا اعتقد. تحياتي طارق ولكل اللي بيشوفونا على الفيسبوك. كمان لو ناديا بتشايفانا انا لسه معرفش مين موجود, بس انا بس شفت ان طارق بحر. تحياتي عزيزي طارق, وتحياتي ليحيى وسوسو ونادية وجميع الأهل والأقارب اللي بيشوفونا. نرجع للمونديال.
1: نرجع للمونديال.
0: تكلمنا عن ان 48 فرقة. طيب هنتكلم على المجموعة الأولى.
1: مجموعة العرب ولا مجموعة ولا الأولى؟
0: مجموعة العرب بطبيعة الحال.
1: صافي بديلنا في الفريق.
0: يعني الفرق اللي شاركت.
1: أوكي. يعني بديلنا إيش من فريق بغيتي؟
0: اختار.
1: اختار. اختار
0: أنت. 25 دقيقة.
1: نبدأ بالعراق.
0: نبدأ بالعراق.
1: أوكي.
0: كيف كان تمثيل العراق؟
1: أنا جاني تمثيل مزيان.
0: حلو.
1: يعني العراق لعبت بالنسبة لي شحال هذي ما كانت في كأس العالم. يعني مدة طويلة.
0: صحيح.
1: يعني بالنسبة لأول مشاركة من بعد مدة طويلة. كانت مزيانة. حاجة واحدة اللي العراق الماتش الأخير كان عندهم مع السنغال. هذاك ترى فيه مشكل, يعني خسروا بنتيجة كبيرة, ولكن أن اللاعب ديالهم طرد في الأول.
0: ده حصل. ده.
1: يعني كنا خلى السنغال أنها تفوز بنتيجة, ولكن هذا وهذاك تنهضروا على قلة الخبرة.
0: صحيح.
1: أوكي.
0: يعني السنغال برضو يعني.
1: لا ولكن وخا.
2: يعني وصيف بطل إفريقيا.
1: وصيف بطل إفريقيا.
0: لا هنتكلم في الموضوع دوت. معلش هنتكلم في الموضوع ده لما نيجي نتكلم عن المغرب. أوكي بليز.
1: أوكي.
0: بليز. طيب تاني فريق. تاني اختار.
2: شوف بدأنا بالعراق. نمشي للأردن عشان لازمنا.
0: كيف قالكوا الأردن؟
2: نفصل. الأردن ما شاء الله عليهم.
3: تحية للنشامة حبايب القلب.
2: تحية للنشامة لك
0: واللي عايشين في النشامة واللي عايشين في الأردن. تحية كبيرة ليهم اللي كلمناهم الصبح.
2: إخوة الأردنيين ما يعجبهمش الرأي ديالي, ولكن شوف النشامة دخلوا المونديال لأول مرة.
1: لأول مرة.
2: أوكي. وكان السقف ديال التوقعات ديالهم كبير بزاف.
0: يعني
2: بعد وصولهم نهائي كأس العرب. نهائي كأس العرب, نهائي كأس آسيا, ظنوا بأنه غيدخلوا الكأس العالم غيلقوا نفس الجودة ديال.
0: عايز أجيب أسامة. أوكي.
2: غيلقوا نفس الجودة ديال آسيا ولا كأس العرب. لكن تفاجؤوا.
0: أوكي.
1: ولكن زعما شنو نقول لك, هما خسروا ثلاثة ماتشات ولكن كان
0: في تمثيل.
1: لا تمثيل يعني مشرف. دابا حنايا دابا بغيت تهضري على المغرب, مصر, فرق اللي كيكونوا في كأس العالم اكثر. حنا قبل كنا كنخسروا المقابلات, يعني عارفين هذاك, فهمتي؟ يعني المغرب في 70 ولا في
2: 86
1: لكن 86 درنا سبع نقاط. ولكن يعني في اول مشاركه يعني تعادلنا في ماتش وخسرنا 2 وعادي.
0: عيني
2: ومصر بعد 92
0: سنة 1990 أنا كنت بحتفل ببينالتي 1-1 قدام مين؟ قدام هولندا. لحد 4 الصبح في ميدان التحرير. أنت بتقول إيه؟
2: يعني سجلوا من اسمه ده عبد رب
0: مصطفى عبد الغني. عبد رب مين؟
2: عبد مصطفى.
0: وعاد يزلنا ربع قرن بيه.
2: ربع قرن
0: بيزلنا بيه. ما علينا.
1: فهمتي؟ يعني الواحد خصو يعرف فين جاء. يعني احنا كنقولوا راك وصلت لكأس العالم. اول حاجه باش توصل لكاس العالم انجاز بالنسبه للاردن.
0: اوكي
1: وخصو ياخذوا الاكسبيرينس
0: ديال.
1: يعني مثلا دابا 4 سنين غيكونوا احسن.
0: صحيح.
2: انا اظن ما غيتاهلوش.
0: طب بعد الاردن
2: خلصنا من الاردن.
0: كفايه سلختوه.
3: لا هو مخبي كتير.
1: لا احنا غادي
2: خلاص. خليها المره الكاس العالم الجاي.
0: خليها الكاس
1: العالم. لا واحد الحاجه على الاردن قبل
2: المدربين
1: دابا
2: هذا الشيء اللي بغيت ندخل ليه, ولكن انتما
0: طب خش.
2: لا خلينا
0: لا لا لا لا خش.
2: اروح اشرب قهوه.
0: لا يلا مالهم المدربين
1: بداوش كمل. دابا الاردن بغات تاخذ قال لك الطريقه المغربيه. يعني مشاو داروا مدرب مغربي الفريق الاول, مدرب فريق الشبان, فريق الفتيات جابوا مدربه مغربيه.
0: واو.
1: اوكي. كانت ربحت تشامبيونز ليغ مع فريق ديال افريقيا. يعني نسخون يعني
0: عايزين الطريقه المغربيه
1: في الفريق. اوكي مش مشكل. أول مدرب مشى عندهم هو عموته قبل اللي وصل معهم نهائي كأس آسيا. عموته فاش مشى عند الأردن تفاجأ أن الفرق في البطولة ما عندهمش معد بدني.
0: أوف.
1: ما عندهمش. يعني الفرق ما عندهمش معد بدني. هذا أصلاً مشكل. اللي دابا أنت قلتي أوف. يعني ما صار الأهلي الزمالك.
0: مش ممكن.
1: عادي الفرق. هم ما كانوا فرق ما عندهمش. يعني أغلبية الفرق ما عندهمش. يعني بدنياً.
0: ما مش موجودين.
1: أوكي. يعني خصو يدير البيزك يهضر يهضر يخدم على الأساس.
0: أوكي.
1: أوكي. صافي. ولكن هما فاش وصلوا النهائي كأس آسيا يعني ولاو المهم
0: اوكي
1: كمل كمل على كمل على
0: احنا كده هنخلص كأس العالم بعد بكره.
2: نتكلموا على تعامل الصحافه الاردنيه مع المدربين المغاربه. يعني بعد عموته وصلهم عموته اللي وصل مدرب مغربي هو اللي وصل الاردن
0: لكأس العالم
2: نهائي كأس آسيا.
0: اوكي
2: واستقالوا بعدين جابوا مدرب مغربي ثاني ووصلهم نهائي كأس العرب واهلهم لكأس العالم.
0: حلو.
2: ومع ذلك كيتكلموا على زمن الأطلال ديال طارق عدنان ولا اسمه
1: عدنان حمد
2: عدنان حمد اللي دربهم الجوهري دربهم كمان
0: صحيح
2: ما عملوش معهم نتائج والآن كي يعني أقالوا المدرب المغربي. شوفي أنا أكد لك أنه الأردن
0: حق علينا
2: لا لا لا خلاص ما لعل كأس العالم الجاي مستحيل يتأهله.
0: حاقد ها؟
2: مش حاقد أنا.
1: لا تبغي اعتراف بالجميل ما كينش.
0: طيب. أوكي. خلينا نقول بعد الأردن.
1: نكملوا السعودية. كل إحدى.
0: السعودية وقطر. السعودية وقطر.
1: قطر.
0: السعودية وقطر.
1: وقطر.
0: قطر مصيبة كحلة.
1: ليش؟ تعادلوا مع سويسرا.
0: وتونس.
1: لا باقي ما وصلناش خلينا احنا راجعين خلينا
0: اوكي نعم نتكلم على قطر والسعوديه سوا عشان نطلع باغنيه عايزين ديما المغرب.
2: شوف والله الا نسيت الماتشات ديال السعوديه.
1: انا نقول لك السعوديه نقولها لا سعوديه انا شوفي السعوديه في كاس العالم اللي قبل كانوا احسن من هذا الكاس العالم.
0: صحيح.
1: علاش السعوديه البطوله ديالها غيروا ديك بطوله اوشن جديده ولو عندهم 7 أو 8 محترفين في كل فريق.
0: صحيح.
1: هذه أثرت على اللاعبين السعوديين اللي ما بقاوش كيلعبوا في فرق ديالهم ولو الأجانب اللي كيلعبوا.
0: أيوه.
1: يعني الليفل بتاع اللاعب نقص.
2: محلي.
1: محلي. وهذه أثرت عليهم هاد 4 سنين كانوا أحسن من هاد المرة.
2: فازوا على الأرجنتين في أول
0: مباراة. من 8 سنين المباراة بتاعت مصر والسعودية كان حصل فيها إيه؟ أنا كنت حضرها هنا في الاستوديو مع حمادة لما نهزمنا فاكر الماتش ده وما تأهلناش. أوكي. لا منتخب السعودية المرة دي فعلا يعني أقل من مستوياته السابقة دي حقيقة.
1: مشكلته هو بطولته.
2: يعني بطولته ما فيش شباب يعني نفس الأسماء قريبا اللي كانت في الكأس العالم
1: وما كيلعبوش فرقهم
2: ما كيلعبوش
0: ما يلعبوش محترفين
1: لا رشحت ليك
0: أنا فهمت
1: دبا هما داروا 8 تيجيبوا لاعبين من أوروبا من أمريكا اللاتينية ولاعبتهم اللي هما لاعب
0: السعودية.
1: منتخب ولو احتياطيين في الفرق ما يلعبوش
2: في الهلال عادي. وفي
1: أوكي
0: أوكي
1: وصلنا لمصر
0: تونس
1: لا خلينا نمشيو
2: صح تونس
1: تونس
2: مصر لا خلي تونس مصر إلى الآخر تونس وتونس إيش هنقول لك للأسف
0: متهيألي أهل تونس يتكلموا بزاف عن تونس يعني بيكفي اللي
2: تونس كان
0: اللي تونس قالوه عن فريقهم صح ولا مش صح؟
2: أنا تأسفت لأن تونس كانت ديما كتدير عروض زوينة في كأس العالم لكن جا وقت تغيير ممكن
1: لا أنا تونس مهم
2: كانوا مشاكل ديال المدرب
0: أنا صعب علي الفريق من هجوم التونس عليه يعني كان انت عارف الهجوم كان قاصح
2: كان قاصح لكن مضحك مرات كانوا في
1: هما تيديروا تضحكوا على راسهم
2: يضحك
1: فهمتي هما تيديروا
2: واحد قتلني بالضحك
0: لكن من تحت الحزام ونازل يا واحد عنده صديقي
2: واحد عنده مشكل مع مع مع السبونسور نتاع
1: تونس
2: تاع الكابا
0: ايوه
2: قال لهم هذوك الشخصين جايبين لنا شخصين يعني راجل وزوجته متخصمين وقاعدين وما بيشوفوش في بعضهم هذا هو سبب الخساره كده.
0: طيب احنا لازم نطلع نسمع اغنيه فهنسمع احنا سمعنا مصر كتير فهنسمع ديما مغرب
2: يلا
0: ديما مغرب يلا
2: ديما ديما ديما
0: ديما مغرب

0: رجعنا لكم ونكمل الحلقة بتاعت النهاردة الخاصة جدا عن مونديال 26 أو 23 يوم 24 يوم اللي عدوا من المونديال. وخلصنا تقريبا معظم الفرق العربية اللي شاركت ما عدا مصر والمغرب شايلينهم زي الكريمة الأخرانية. اختاروا نتكلم عن المغرب ولا مصر؟
1: نتكلم على مصر. نتكلم على المغرب.
0: طيب نتكلم عن مصر. أنا ما عندي جاي مشاكل إن نتكلم عن مصر. طبعا بالنسبة لي أنا الفريق اتأهل من للدور ال 32 دي كانت إنجاز تاريخي.
2: Of course. أول فوز في كأس العالم هذا أول حاجة.
0: إنجازات يعني شوف اللي حصل في دور المجموعات بكل الأشكال تاريخي.
2: Of course.
0: ماشي. بطبيعة الحال في ملاحظات على الفريق واختيارات المدرب اوكي، ولكن إن احنا لينا النتيجه الاخرانيه صعدنا لدور ال 32.
2: انا ما بليت ملاحظات يعني مصر داك الشيء
0: احنا ما شفناش هيثم
2: هيثم ايه يا هدى
1: هيثم ايه هاشم
0: هيثم حسام
2: لا لا لا
0: ما شفناه بعد دور ال 32.
1: ليش
0: ليه ما طب قول لي ليه ليه ليه ليه تنزل ليه تنزل مرموش؟ عمل ايه مرموش في البطوله كلها؟ عمل ايه دريزيجيه ولا برزيجيه ولا فرزيجيه ده عمل ايه؟ الاثنين دول عملوا ايه في المباراه؟ كانوا اقول لكم كانوا ماسكين شرايط اباحيه على اسمه ايه على على
1: حسام.
0: على حسام حسن عشان كده كان بينزلهم. هو ده السبب الوحيد انك تفضل مصمم ان الاثنين دول ينزلوا خصوصا مرموش.
2: هدا.
0: عمل ايه مرموش قل لي
2: انت دغيا مشيتي للماتش الارجنتيني خلينا بشوي بوزيتيف انت مشيتي دير
0: لسه في اول ثلاث ماتشات.
2: انا باليا مصر هذا الشيء اللي دارت بالنسبه للفريق اللي عندها احسن ما ممكن دار.
0: حلو أوكي. تمام طلعنا وماتش ال 32 مع استراليا. أوكي. انا بالنسبه لي انا الانتصار على استراليا اني انا شلت كاس العالم
1: لأسباب شخصية.
0: لأسباب شخصية نسيم عرفها كويس قوي قوي قوي.
2: ماشي.
0: عائلية.
2: أنت ربحتي كأس العالم ده. أنت اللي ربحتي فيهم.
1: كأس العالم كأس أستراليا كأس سويسرا.
0: شوف يعني أنا فرحتي كانت يعني لا تتوقعها.
2: كنت زدناك سكوتلندا في المجموعة كن.
0: ولا فرق معايا سكوتلندا ولا أي شيء.
2: أنت أستراليا.
0: أستراليا كان ماتش أولا أستراليا. أوكي. ثانيا فزنا. ثالثا تأهلنا للستاشر. يعني احنا عمرنا ما طلعنا اصلا فشوف كل الانجازات دي في الماتش بتاع استراليا.
2: أوكي.
0: انا طالعه من ماتش استراليا راضيه مرضيه
2: الحمد لله. هذا هو المهم. مزيان توب.
0: دخلنا على الارجنتين.
2: شوفي الارجنتين شنو بغيتي دابا نديرو تحليل ديال الارجنتين؟
0: يلا
1: بجي ايه رايك في ماتش الارجنتين
2: انتيا؟
0: شوف انا لو كنا خسرنا 3-0 ما كنت زعلت. لو كنا خسرنا 5-0 ما كنت زعلت. إيه ان الماتش انك تبقى فايز 2-0 لحد الدقيقه 79 وبعدين تطلع خسران 3-0 دي
1: 3-2
0: سوري 3-2 دي
2: صعبة.
0: صعبة.
1: احنا كلنا زعلنا.
0: اوكي.
1: لكن الفرق دابا غيجي.
0: قول.
1: شنو هو سبب الزعل ديالك؟
0: في اسباب كتير.
1: وخلينا دابا نشرح ونتمنى من بعد نتلاقاو.
0: تغيير اللي عمله المدرب.
1: اوكي.
0: يعني تغيير اسباب فنية. ده أول حاجة. ان انت يبقى فريق كسبان 2-0 وملغيله جول. اوكي. يعني انت لو ما كانش اتلغى ده كان بقيت كسبان 3-0 قدام الارجنتين بطل العالم. وبعدين في 11 دقيقه تاخد يدخل فيك 3 اجوان. قول لي ده عيب مين؟ ده مسؤوليه مين؟
2: مدرب.
1: ليش مدرب؟
0: ليش مدرب؟
1: ممكن مسؤوليه اللاعبين. شوف أنا الأرجنتين لحد الآن الفرق اللي عجبتني كتير لحد الآن.
2: متى
1: حللتي ماتشات الأرجنتين؟ هو الفريق الوحيد من الفرق القليلة اللي كتكون خسرانة وكترجع. لو شفتي طريقة الرجوع ديالهم في الماتشات راه رهيبة هدى، ومش مصر اللي كانت ضحية، سويسرا شفتي سويسرا
2: كاب فيردي.
0: ثواني، لما استراليا غيرت حارس المرمى قبل ضربات الجزاء، الراجل اللي سكند الاسيستنت للمدرب المصري جاب بسرعة وعمل سيرش على المدرب على الجول الجديد، وعرف ازاي يتعامل معاه في ضربات الجزاء. طيب انت كمدرب ما انتش عارف ان ارجنتين بتعمل رجوع تاني؟ ما انتش عارف؟ ما انتش عارف ان دي اخر 10 دقائق، دي اخطر 10 دقائق في الماتش؟
1: لكن ايش غيقول لهم حسام حسن؟ ما هو
0: التغيير؟ التغيير اللي حصل كان المفروض الكل يكون دفاع. كنت بتعمل ايه عند جون الارجنتين انت؟ يعني انت كنت بتعمل ايه عند جون الارجنتين؟
1: كان لازم يديروا نفس الشيء اللي عملت سويسرا. سويسرا رجعوا اللور. خلاص شوف المصريين اظن انه بان انه التركيز
0: اختل
1: بعد تسجيل الهدف الاول.
0: تاني. بعض اللاعبين كانوا عايزين يعملوا حسابات معينه، يظهروا حاجات معينه.
1: وبعدين شوفي الماتش، انا كنظن
0: انا لحد دلوقتي ما جبت سيره الحكم.
1: سمعنا، انا ندخل لهذا دلوقتي.
0: اوكي،
1: انا كنظن انه مصر خسرت المقابله قبل دخول الماتش ذهنيا.
0: ليه؟
1: لانه مؤامره ومؤامره، والفيفا عاوزه الارجنتين تلعب الفاينل.
0: لا، ما حصلش الا بعد الماتش.
1: لا كانت
0: لا لا لا لا.
1: كانت في يعني مؤاخذات على انه حكم فرنسي وما حكم فرنسي.
0: انا ما سمعتش ان في مؤامره من الجانب المصري بيتكلم على مؤامره قبل الماتش.
1: خلاص انا سمعت. لكن عاوز ندخل في الحكم. ندخل في الحكم. شو رايك في الحكم؟ رايك كيف الحكم؟
0: غلطه الحكم بالنسبه لي انا الوحيده اللي شفتها ان ما وقفش اللعب ساعة الفاول اللي حسبه ولغى عليه الجول.
2: لا هدى، لا هذه كاينه في هذه عاديه دابا ولات في
0: امتى امتى ولات عاديه؟
2: تتخلي اللعب حتى تتسالي الاكشن، ياك الاكشن وعاد.
0: لا هو قبل كده شفتوها قبل كده.
2: لا هدى ما شافش هو الغلط، الخطا ما شافوش.
0: طيب ايش معنى في دي؟ لما شافها على الفار لغى الجول، والتاني ما لغاش ما شافوش.
2: اشنو التاني؟
0: اللي هو الجول الفاول اللي ضد صلاح يا
2: صاح. لا هذاك مش فاول. هذاك
0: ما كانش فاول.
2: والله هذا مش فاول. انت فاول هذاك مع صلاح.
1: قول نقول رايي. خرجنا نويك من الراديو دابا، ضربنا نويك من الميكرو.
0: لا لا لا، قول بحقيقة، عشان انا هقول كمان لما نيجي نتكلم على المغرب انا هقول اتكلم بصراحه. لا. فكلمه بصراحه. لا.
1: شوف انا ما بقاش نحلو دابا
0: بعصبيه،
1: اكشن باكشن وبحاله بحاله. باش نسالي هذا الموضوع، انا في رايي ما كانت لا مؤامره، ما كانش.
0: انا بتفق معك، ما فيش مؤامره،
1: ما كانش حكم فرنساوي عاوز المصريين يخسروا كذا ونو فير بلاي. انا كنظن انه ممكن كانوا اخطاء، لكن مش يعني عن تعمد انه
0: اخطاء الحكم
1: يخرجوا من مصر من البطوله، لانه الناس بتتكلم عن انه في مؤامره.
0: لا تخرج. انا ضد موضوع المؤامره ده قلبا وقالبا، سواء في السياسه او في الثقافه او في الرياضه. اوكي، انت عارف ده كويس قوي، ولكن الحكم كان ليه اخطاء ولا ما كانش ليه اخطاء؟
1: شوفي، رجعوا لمقابله سويسرا والارجنتين،
0: دي كارثه سوداء.
1: شوف،
0: اثنين اصفر واحد احمر، دي دي دي دي دي, دي مصيبه كالحله.
1: الخطا اللي داروا الحكم مش خطا. نرجع دابا لسويسرا، البطاقه الحمراء قانونيه ما فيهاش.
0: ايوه، بس هو واخد اثنين اصفر على خطا، على نفس الخطا.
1: شوف، الخطا اللي دار الحكم تسرع في اعطاء صفراء للارجنتيني.
0: اوكي.
1: لما رجعوا الفار قال له لا، انت لازم تشوف، خصك تشوف الورقه الصفراء اللي اعطيت للفريق الارجنتيني، لازم تراقب قرارك. هو شاف انه عمل خطا في الصفراء.
0: اوكي،
1: القرار خصو ياخذ الصفراء يرجعها. لكن لما شاف انه
0: الراجل دايفد
1: الاخر يعني لازم صلحت خطا، لازم اعطي الاخر حقه كمان الصفراء. وهذا اللي صار. الواحد بيشوفها انه انفير وكذا وكذا، لكن في الاخر شوفي، ما انا ما في الاجمالي ما كانش في مؤامره، ما كانش في، كانوا في اخطاء، ممكن تكلموا على اخطاء، لكن هذه كره القدم.
0: انا قلت لك ما كانش في هدى.
1: انا كنت
0: انا بتفق انا بتفق انا عارفه انا عارفه
1: البيئه العامه اللي كانت تكلم.
0: لا الجو العام كله
1: حسن
0: على
1: حسن كيف خرج في الصحافه وكذا.
0: حسام حسن موضوع تاني ممكن نقعد نحكي عليه سنين طويله. لكن انا بتكلم انا وانت مشجعين بنتفرج على الكوره.
2: شوفي، انا جاني اكثر مش الخطا هذاك على صلاح، هذاك ماشي خطا، ولكن قبل كانت
0: كان في زقه
2: هذيك لا لا ديك جروا من الشورت اوكي هذيك كان خصها تشاف.
0: طيب ولما ضرب اللعيب المصري اللي ضرب من غير كره
2: شنو ضرب من غير كره
0: في في لاعب ضرب من الارجنتين بدون كره حصل ولا ما حصلش؟
1: حصل لكن الفار يا هدى لازم يرجعوا لكل حاله
2: لا ولكن واحد حاجه
1: شوفي هدى شوفي شفتي ماتش الباراغواي والمانيا شفتي ماتش
0: لا
1: الباراغواي خرجوا سكاكين وسيوف على الالمان
0: اوكي
1: ما اخذوش ولا كارد اصفر لو شفتي ماتش المانيا والباراغواي مش لك مجر من التيشيرت ضرب ضرب ما خدوش كارت أصفر
0: ليه؟
1: لأنه حكم مش عارف كان إنجليزي ولا هذيك هي عنده توليرانس مش توليرانس يعني بيسامح كثير عنده هو اللعب القوي بيناسبه أكثر ويخليه
0: سمعينا حاجة بنت الحلال
1: ليش ما عجبكش
0: لا عشان 47 دقيقة ولازم نتكلم على المغرب
1: لا خلاص احنا عاوزين نجيبك للتسعة عشان نتكلم
0: لا لا لا لا لا لا حبيبي لا لا لا لا نسمع لا
1: حسام حسن
0: لا حسام حسن مين حسام حسن ما عرفوش حسام حسن انا
1: وابراهيم حسن تكلم
0: ولا نعرفه توأم ما نعرفهمش
2: ناموس
0: هتشغلنا ايه ابو ناموس اعتذر هو اعتذر
2: لا ما اعتذر
0: هتشغلنا ايه والله اعتذر
3: لا لا لا لا. احنا حنسمع اغنيه لهشام عباس
0: يلا

0: رجعنا لكم وبنكمل حلقه الحلقه بتاعت النهارده اللي فاضل فيها حوالي 10 دقائق. مش هفتح لكم مايكات, لا مش هفتح لكم, لان انا هتكلم على المغرب من غير ما افتح لكم مايكات. اوكي
1: خلينا نكمل مصر, خلينا نكمل مصر.
0: نو واي خوزي, نتكلم على المغرب.
2: شوبير فيري جود, عجبني انا
1: كشخص.
0: بونو
2: لا شوبير, مصطفى شوبير
0: بونو,
1: تربيه واخلاق.
2: مصطفى شوبير, مصطفى هيك, مصطفى
1: مصطفى شوبير, كابتن شوبير.
0: لا في فرق بين كابتن شوبير ومصطفى شوبير. معلش
2: شكون كابتن
1: شوبير؟ ابوه كان ما شاء الله. خلاص اللي فات مات, خلاص اوكي.
0: بس عشان ابنه يتسقش عليه, عشان الورده بيتسقش عليه. اوكي مصطفى شوبير
2: انا عجبني.
0: مين تاني من الفريق
2: في مصر؟ صلاح
0: يعني طبيعة الحال.
2: اوكي طبيعة الحال. هذاك زيكو, هذاك
1: إمام عاشور.
2: إمام عاشور
1: للأسف هذا كان سبب الخسارة, خروجه سبب الخسارة.
0: محمد هاني اللي دخل جولين فينا
1: ما شاء الله, لكن من الأهلي وعنده سوابق. معروف
0: محمد هاني. أوكي مين كمان؟ إيه مشكلته مع هيثم حسام؟
1: واو
0: الأسمر
1: ده لازم يخرج.
0: ليه؟ ما هو ده اللي أنا قلته في الأول, قلت ما دخلش 3 ماتشات ما دخلهوش.
1: صح ممكن أوكي. مصاب أو حاجة.
2: لا ما كانش مصاب.
0: لا ما كانش مصاب, كان ممنوع من اللعب.
2: فكرتيني,
0: كان ممنوع من اللعب.
2: ليش؟
0: كان ما عرفش. أنا قريت, بس أنا ما بصدقش كل حاجة أشوفها على السوفت على السوشيال ميديا.
1: لكن في أظن في
0: حاجات كتير قوي اتعملت على السوشيال ميديا.
2: شوف هذاك عنده,
0: بس انا مصممه اخر 5 دقائق
2: غنهضروا عن دور المغرب باقي.
0: هذاك انا شفت الفريق المغربي كاس العالم اللي فات في قطر. احنا شجعنا ماتش او ماتشين مع بعض ضد اسبانيا وضد البرتغال, كنا مع بعض. لا كنت مع مين؟ انا كنت مع حد مغربي.
2: اوكي
0: المغرب كاس العالم قطر كان هوبا هوبا هاي هاي.
2: اوكي
3: كان لعب مخيف فعلا.
0: ماشي
2: اوكي.
0: المغرب قدام
3: فرنسا
2: وبلاتي انا ما خصنيش دابا نساي فرنسا. شفتي قبل الماتشات المغرب قبل
0: المغرب طب انا عايزه افهم حاجه. المجموعه الاولى ودور ال 16 المغرب لعب وبعد كده روح.
2: شوفي احنا
0: خلي الطياره وروح.
2: احنا الماتش المغرب مع فرنسا ما عرفناش الفريق, حيت قبل
0: كان مغرب
2: لا كان احسن من 22, احسن كثير.
0: بتفق.
2: شفتي ماتش البرازيل؟
0: ماتش البرازيل كان يجنن.
2: اوكي شفتي ماتش ديال هولندا؟
0: لا ما شفتش. لا هولندا ما شفتوش.
2: هولندا 70% الكره عند المغرب وهولندا بتدافع 120 دقيقه.
0: اوكي
2: عمر المغرب ما لعب هكاك حتى في 22 كنا كنلعبوا دفاع وكونتر اتاك.
0: اوكي
2: درنا لعب ديال مصر في 26. لا ولكن فرنسا هذا ما فهمتش ترى
3: موضوع سياسي.
2: لا
1: كاين اخطاء ديال المدرب.
0: اخطاء وهبي
1: كاين خطا في التشكيله.
0: رهبه ولا بص انا بدون هزار وبدون تهريج يعني احنا كنا بنضحك. انا مؤمنه تماما ان اي فريق في العالم بغض النظر الارجنتين حتى بيبقى واو في ماتش وخرع في ماتش تاني. ما دي كرة القدم وإحنا عارفينها كويس قوي وده السحر بتاعها. هل ده اللي حصل للمغرب؟
1: إحنا كنا خرف ماتش فرنسا صح؟
0: شيء طبيعي.
1: شوفي ما نسوش أن فرنسا هذيك فرنسا عندها شوف ده فرنسا أسامة
3: يعني إيه؟
1: أقوى نسخة ديال فرنسا هي
2: في التاريخ.
1: أقوى نسخة.
0: أقوى من تيري هنري في 98.
1: أقوى نسخة.
0: No way.
1: أقوى نسخة تاع المنتخب الفرنسي الآن. عندهم 22-26 لاعب كلهم ما شاء الله.
2: أوكي.
1: شوف.
0: يعني هم اللي هياخذوا الكأس؟
2: أنت أرجنتين؟
1: أرجنتين أو إنجلترا لا. أرجنتين أو أرجنتين إن شاء الله. إن شاء الله.
2: شوف. شوفي هو ده.
0: What do you call a trashy فوتبول جيم؟ اتراش فوتبول جيم
1: تاع الزبالة.
0: ميسي
1: ليش ميسي؟
0: ميسي something ميسي تراش ميسي.
1: ميسي يا اوكي
0: ارجنتين.
2: شوفي المغرب احنا ديما كنجيو مع فرنسا عندنا مشاكل ديال الاصابات, هذه اول حاجه.
0: اوكي
2: داك اللي كان لاعب رقم 9 ما كانش
1: سايباري
2: هو اللي كان احسن واحد. اخذ واحد في اللي كيلعب في, في في في الوسط حطوا 9 مكانه ومدافع الاوسط
1: مزراوي
2: مدافع الاوسط حتى هو مصاب. تضرب يعني مصاب جاب مزراوي اللي يلعب في اليسار حطوا الوسط اوكي
0: علاش علاش
2: حيت ما تيقش في واحد اخر مدافع اوكي
1: كنظن حتى هو شوف كان مشاكل الاصابات وكنظن كان بغى يفاجئ فرنسا بتشكيله اخرى
0: هذه وفاجئنا احنا ما فاجئش فرنسا
1: والله انا تفاجئ انا شفت اللاين اب ساعه قبل الماتش
0: قلت مصيبه
1: لما قلتش مصيبه صراحه انا كنت مع اصدقائي قلت لهم اوه اليوم حنربح فرنسا لانه شفت انه في مفاجاه قلت انا عندي ثقه في المدرب قلت عنده بلان لكن ما عنده
0: انا الصراحه ما كانش عندي ثقه في المدرب بس احنا فاضل لنا 4 دقائق لازم نطلع لازم نطلع اغنيه يلا. ولازم نقول تحياتنا لكل اللي بيسمعونا نتمنى تكونوا استمتعتوا بالماتشات اللي شفناها انا شخصيا استمتعت لحد استراليا هنكمل استمتاع هنكمل استمتاع واحنا بنشوف الارجنتين بتطلع شوف
1: ان شاء الله
0: انا شجعت مصر ضد الارجنتين خسرت شجعت المغرب ضد فرنسا خسرت شجعت سويسرا ضد الارجنتين خسرت فانا هشجع الارجنتين
3: عشان تطلع
0: وهشجع اسبانيا عشان الاثنين يطلعوا
1: اوكي نعمل بيت هنا نعمل زعما
0: نطلع نحط الفلوس برا
1: لا هنا اوكي
0: شغلنا
1: دينا إيه؟ دينا مين حيربح كاس العالم ارجنتين
3: فرنسا
1: فرنسا هدى
0: فرنسا لا لا لا سوري احتمال كبير قوي انجلند
2: انا فرنسا
1: أرجنتينا أرجنتينا
2: يلا نعم
0: يلا تحياتي لكم ونقابلكم الأسبوع الجاي نكمل كلام عن كأس العالم
1: مع السلامة أسبوع الأخير

Radio X. Es ist 9 Uhr. Radio X. Mehr Kontrast.